0: حسام شو أقول لك إياه؟ يعني عنده غزة هو الوطن اللي مستحيل يغيرها، مستحيل.
1: كان دائما يعني والدي في المستشفى، يعني كانت مهمته الوحيدة هو خدمة المرضى.
0: من أول اليوم 7 أكتوبر رن علينا جيش إسرائيلي وحددوا كمان بالاسم دكتور حسام أبو صفية، معاك 10 دقائق أترك البيت وإحنا بدنا نقصفه.
1: وما كانش فيه صراحة أي مكان آمن نحن نروح له. عرض علينا أكثر من فرصة للخروج من قطاع غزة لكن إحنا رفضنا. والدي يعني قالنا هذا الوقت وقت حساس، لازم إحنا نكون بجانب أبناء شعبنا.
0: وقررنا بنعيش في المستشفى مع بعض.
2: وضعه الآن بلش يستقر البيت.
1: مستشفى كمال عدوان كانت الوحيدة، المستشفى الوحيدة اللي كانت في شمال قطاع غزة.
3: مستشفى قاعدة بتنقذ أرواح، قاعدة بتعالج ناس، وهو الجيش هذا خطر بالنسبة له.
1: كان المخابرات الإسرائيلية تقوم بتهديد الوالد بشكل مباشر بمغادرة المستشفى.
4: مجزرة يعجز اللسان عن وصف ما يحدث، كلهم أطفال ونساء وكبار سن،
1: لأنه عنده مصابين، عنده مرضى، عنده كذا طبي بخوف فيه. إذا سقطت مستشفى كمال عدوان الشمال سقط.
4: الناس مرميين في كل مكان،
5: أطفال
4: في كل مكان، في كل مكان.
1: فهو كان رفض كبير إنه يطلع مستشفى، فإحنا كنا صامدين لآخر نفس.

0: مشاهد التي كانت تحصل وتمر على مستشفى كمال عدوان مشاهد مرعبة جدا جدا جدا. أشلاء، جثث محروقة ممزقة بالكامل، بلا رأس بلا أطراف. لا يمكن أنك تجد الكلمات صراحة التي تصف هول المناظر التي كنا نعيشها في مستشفى كمال عدوان أو في الشمال بالأحرى. من بداية الحرب عارفين أنه نحن حنمر في هذه الظروف، ممكن إحنا كنا نتمنى الشهادة من أول أيام. كان هناك خطة تهجير واضحة واعتقال عدد كبير جدا من سكان شمال قطاع غزة وإجلائهم ومحاصرتهم وقتلهم وتجويعهم واستسلامهم.
1: بده القطاع يموت، الناس يا إما تموت بسبب عدم وجود مراكز طبية أو رعاية طبية، يا إما بعدد أو بسبب مجاعة. هو هذا اللي بده إياه الجيش.
0: المدارس معرضة للقصف، المساجد يعني تم قصفها، البيوت تم قصفها، الشوارع تم قصفها.
1: الناس، الأهالي، حتى الأطفال كانوا بيجوا بتحاموا في كمال عدوان، فهو متأمنين إنه لا، المستشفى مش حيتم قصفها.
0: هو كان والدي، هو كان رئيس لمستشفى الأطفال في مجمع كمال عدوان الطبي.
2: ماتت بنيدينا، ماتت، حولنا الدكتور بطن الصغير.
3: الحمد لله يبلش الوضع، بلش ياخذ مرحلة الاستقرار إن شاء الله.
4: مستشفى هذه بالنسبة له، أنا بقول يمكن مستشفى هو بيت الأول وبيته تاني.
0: والدنا حريص كل الحرص على مستشفى كمال عدوان، كان يعني يقولنا خلص احنا خلينا في المستشفى، خلينا نقدم، اللي بده يصير على الناس بده يصير علينا. هو بدي يعمل اسقاط المستشفى، لانه هي المستشفى هي منفذ الشمال بشكل عام. خلينا نقول
5: شباب
4: بعد 7 أكتوبر 2024 هو صار كابتن وائل المخابرات الإسرائيلية. هو بتوصل مع دكتور
6: حبيبتي أنت أخذ الصلاة طبعا.
4: هما كان يحاولوا يطلعوا دكتور قسام من مستشفى.
6: تم إبلاغنا من قبل الجيش بإخلاء المستشفى خلال 24 ساعة قادمة.
4: ومن بالاستمرار للقصف حول المستشفى وفي الشمال، مرضى والمصابين يزيدوا في المستشفى.
7: نحن نتحدث من وسط هذا القسم، ونحن بحاجة ماسة فعلا أن يكون هناك أذان صاغية.
0: وكان دكتور بشكل يومي في عنا، كان تصوير له الصبح من الساعة 8 إلى 9.
8: حالة وفاة وهي كمان حالة وفاة، إحنا لم نطبق النظام المفاضل يعني، هذه حقيقة يعني.
0: وكان يسعى دائما ويناشد كل العالم وكل المنظمات والمؤسسات الدولية والطبية والإنسانية ولحقوق الإنسان.
9: بدل أن نستقبل المساعدات يستقبلنا دبابات، نقوم بقصف مباشر، ماذا يريد منا يا أخي؟ إحنا بنقدم رسالة إنسانية.

0: والمستشفى يومها تم يعني صراحة حرق أجزاء من المستشفى ومداهمته، وتعرض لإطلاق نار.
1: واللي دخلت المستشفى واللي فتشت اللي كل الغرف واللي خربوا كل الأجهزة تخريب اللي كتير.
2: فتشونا وطبعا أخلونا برا، وكان يوم متعب جدا وسيء جدا جدا جدا.
1: كان فيها كمان يعني لما اجتازوهم هو وكم دكتور في العيادة خارجية كان فيها تحقيق.
0: تعرض للضرب 3 مرات في منطقة الصدر بواسطة سلاح الجيش، بواسطة اليد أيضا، وكان تعرض لشتم، وكان يعني يتم التحقيق معه على أسباب تافهة جدا. في الصباح الباكر عندما سحب الجيش من مستشفى كمال عدوان، ذهب والدي لتفقد المستشفى والشهداء، فتفاجأ بأن أخي إبراهيم في صفوف الشهداء.
3: يا حبيبي حي صمودك، والله العظيم إنك إنسان مناضل مكافح، أشهد الله إنك مكافح ومناضل، ضليتك لآخر لحظة.
4: كلنا أولاد
5: من ابوس ومن انا
4: حبيبي يابا، حبيبي يابا.
1: طبعا لما شوفتي جوزي هو يبكي ولحوالي كل الناس وفيه الشهيد، انا فهمت شو ابن استشهد. يوم استشهاده هذا كان اصعب اليوم في حياتنا، يعني الحرب الكل هذا إشي، ولكن يوم استشهاده
4: حرقوا قلوبنا على المستشفى، حرقوها بالكامل، قتلوا ابني عشان احنا بنقدم رسالة إنسانية.
1: هو كان شاب صغير عمره 20 سنة، حياته كلها لسه كلها لقدام، كان ناوي يتعلم دكتور، كان بده يصير دكتور زي أبوه.
5: الله أكبر.
0: وأثناء الدفن تم استدعاء والدي لقسم العناية، وذهب يعني ترك أخي إبراهيم في مراسم العزاء، ما أخذش حق يعني العزاء تبع أخي إبراهيم يعني لسه، فطبعا ذهب بدموعه لغرفة العمليات. زاد من إصراره كونه أنه كان والدي يتعامل مع كل المصابين أنه هدول أبنائه.
5: نحن نموت فعلا، نقاد فعلا، من تبقى يموت، وبالتالي على العالم فورا الاتحاد اتجاه كمال عدوان.
6: كان دكتور حسام يوميا يتلقى اتصالات من الضباط يتصلوا فيه انه غادر المستشفى.
7: وقبل قليل تم استهداف يعني مدخل الاستقبال والطوارئ في مستشفى كمال عدوان، واصيب 3 من العاملين في مستشفى كمال عدوان، احدهم كانت اصابته خطيره.
1: كانوا يحاولوا يخوفوا دكتور.
7: تم استهداف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق انذار، ولكن لا نعلم ما هو القادم.
0: في ذلك الوقت عندما كان في غرفة الأطباء ذهب يعني لترتيب إجراء العملية الجراحية، تم استهداف والدي بواسطة قنبلة من طائرة الكواد كابتر بشكل مباشر.
1: إجا ابن صغير وهو يبكي وبيقول لي بابا مصاب بابا مصاب، أنا ما صدقتوش يعني ما صدقتوش.
0: يلا معي. عدد الشظايا كان يتجاوز 6 شظايا في القدم اليسار، ما سبب له بنزيف داخلي في الفخذ اليسار. ما كنت يعني متوقع انه يعني يتعاملوا مع الوالد بهذا المنطق، وان يتم استهداف والدي بشكل مباشر كونه انه طبيب.
4: لكن والله هذا شيء لن يوقفنا عن اكمال مسألة الإنسانية، وسنبقى نقدم هذه الخدمة مهما كلفنا.
0: هو والدي ليس يعني مقاوم أو يعني قائد أو مسؤول. دولة إسرائيل نفسها تعرف الحقيقة وتعرف أن طبيب يعني والدي هو مجرد طبيب وليس إنسان مجرم أو مذنب حتى يعني يستحق ما حصل له.

0: لا نعلم لماذا نقصف ولا نعلم لماذا نستهدف بهذا الشكل، رغم أن احنا كنا بالناشد العالم بالحماية الدولية. نحن منتظرين، لا نعلم ما هو القادم وما هو مطلوب منا، لكن سنبقى نقدم هذه الخدمة وسنبقى في مستشفى.
1: كنا نسمع صوت آليات، كنا نسمع صوت الروبوتات وهي تنفجر، كذا المستشفى تروج فينا زي هيك، وأنا قاعد مكاني أروج مكاني ما أتحرك بدقيقة كاملة. كان انفجار يدينا صدمة.
0: طبعاً هذا هو الحال كما ترى الآن، قصف من كواد كابتل شكله قريب جداً على بوابة المستشفى.
2: إحنا كنا جاهزين حالنا راح يصير معنا إشي.
0: بهذه القنابل.
2: ولما يرن عليه الكابتن يعني احنا بنسمع احنا بدنا نقل انتوا كلكو، قالوا لنا الليله هذا بس ما تخافوش ما تقلقوش بده يصير القصف كتير.
3: هاي هاي هاي هاي رمى رمى رمى
1: جيش بعدد رهيب كان داخل عندنا حوالين المستشفى وضرب وطخ وضرب وطخ وقنابل وكوار.
4: بلشت إنه الآليات حوطت المستشفى بشكل دائري،
1: دبابات والآليات بشكل كم كبير. كنا نضحك إحنا والشباب نقول نقلوا إسرائيل عنا.
5: كل الموجودين داخل المستشفى، الجيش حواليكم، أنتم المخسرين.
4: دبابة كبيرة دخلت قعدت على باب الاستقبال وصارت تطخ تطخ قدام وتطخ وتلف.
1: وهذا آخر يوم في حياتي.
2: لما إجا الجيش اللي بالدبابة وكوات الكابتر نادوا عليهم.
6: دكتور ارفع البلاستر، ارفع البلاستر دكتور.
2: هو رايح عليهم وهو عارف حاله هو بش عمل إشي غلط وهو رايح بالمريول الأبيض.
7: تعال يا دكتور تعال ناخذ تريننج صباحو كيف كله تمام؟ تفضل.
1: الجيش امر دكتور حسام انه يطلع كل الناس.
8: امر محسب التعليمات وتركزوا بالصحه الرئيسيه، كل الموجودين داخل المستشفى، الجيش حواليكم.
1: دكتور حسام طلعهم بامر من مين؟ من الجيش بتهديد.
4: احنا الكادر الطبي مش معروف ايش مصيرنا، النار مولعه بالمستشفى بكل مكان. الجيش بلغ الدكتور حسام انه انت وكادرك ومرضك حيتم اخلاءكم لمستشفى الاندونيسي، والاندونيسي لا فيه كهرباء ولا فيه ميه ولا فيه اماء ولا فيها دواء، ما حدش بيعرف ايش بصير عنا، الجيش محوطنا من كل مكان. دكتور حسام تحت تهديد مباشر بالاعتقال ويمكن يتم اعتقاله باي وقت.
2: طلعونا احنا طاقم طب اللي كلنا البنات، سالنا طب قلنا طب الشبابنا، هما قالوا انتوا روحوا والهما راح يلحقوكوا.
9: فيش حدا من ناحيتك؟ فيش حدا جوا؟
10: ولا واحد
9: لفين؟ كل المستشفى
4: والله. هو من اول الاقتحام احنا كنا شاكين انه دكتور حسام حيعتقلوه لانه هددوه،
1: فجيش خلص خلصوا واخذوا بدهم اياه. الدكتور قال لهم يعطيكم العافيه ومشى. فدكتور حسام وهو ماشي قال له حسام جندي زكي، قال يا حسام تعال تل ابيب بتهياك عصب، لانه حطوا عليه عصب على عينه كلبشوا ايديه ومشى وما زقوا على الارض، وقعوا صاروا خبط. كنا زي هيك، هم بتعامل معنا عمل ارهابي انه احنا مسيطرين على الكل، كلبشونا، إهانة، ضرب، طملوا روسنا، امشوا هيك، شلحونا أواعينا، ضلنا في الملابس الداخلية. شوف الدكتور حسام عملنا التحاليل مش شايفه عشان ما ينزلش من نفسيته شوي، أو خلص إنه أنا مش حابب إني أشوفه هو هيك. سيدنا نمشي ورا الدكتور حسام لما وصلنا مدرسة فخورة، صاروا قاعد صاروا يصوروا فينا، أنت تعال هان، أنت تعال هان، أنت تعال هان، أنت هيك. روسنا من هان على الأرض، ركبنا على الأرض وكلب شدينا لورا. تمينا من الساعة 11 للساعة 4 الفجر وعاد رجع. كان هذاك الجو برد وسقعة وشتاء، جسمنا صار أزرق. أنا ما كنت متوقع إنه دكتور حسام أو زملاء أو أنا في يوم من الأيام إنه ننتقل أو يصير فينا يعني البهدلة هذا اللي صارت في السجن. سألت علي على حالي وعلى دكتور حسام وعلى زملائي اللي أنا لسنتين معاهم بالدم وبالروح بالجوع بالكتل مع بعض، وإنه في يوم وفي لحظة إنه ما ألاقيهم أو الجيش إنه أخذهم.
2: لما حكوا لي الدكتور حسام أخده فهمت كذبوا علينا، ما كنتش أفكر يعني هو بيدخل السجن.

0: دكتور حسام لما بيجي بيجيبوا لنا اياه على الزياره بيكون حاله استنفار بالسجن، يعني بيكون في عده سجانين حواليه غالبا بيكونوا ملثمين، كيف اللي بجر خروف يوم عيد الاضحى على الذبح ممنوع يرفع راسه، بيكون مغمى، لحظه اذلال لاي انسان. حتى بالكلبشات بيكونوا شادينهن على الاخر، يعني حتى الزياره هو بيكون مثلا رافع السماعه تبعت التليفون بيني وبينه بيكون في زجاج، زيارة نفسها مسجلة صوت وصورة. بدي أطمنه عن عيلته، عن زوجته، عن أبنائه، عن وضعه القانوني. بخصوص والدته يعني بس إنه عزيته.
1: هو اللي حسام كان أفضل ابن إلها. حولنا يعني اتخبي عنها هو اللي في السجن. لما إرفض هو في السجن هي زعلت، زعلت كثير. هيك صارت عندها السكتة القلبية يعني وتوفت. توفت
0: يعني لليوم. أكثر سؤال بسأله هو وضع المشافي وعلى وضع الكوادر.
1: لما روحنا على كمال أدوان لقينا مستشفى يعني مخروقة كلها مدمرة،

0: دكتور حسام تعرض اعتداءات وضرب.
1: طبعا عالم المضاعفات صعبة وجدا. طبعا الآن يعاني أيضا من جفاف حاد ومن سوء تغذية.
0: أبدعوا في طرق التعذيب، يعني لدرجة إنه بتكوني مقتنعة إنه الموت أرحم.
2: Sufyan, how are you? Fine. You're a doctor of Kamal Adwan, right?
3: Yes. جسمه يعني يوصل ل 95 كيلوغرام. المحامية بتحكي لنا صار وزنه 60 كيلو. إيش عملوا فيه عشان يوصل لهالدرجة؟
0: في سياسة متعمدة داخل السجون، بدهن يجوعوا هدول الناس، بدهن يخلوهن عبرة. وبعرف قديش إدارة السجون بتتعامل يعني مع المعتقلين إنهن عن جد بني آدمين.
2: You have seen the hostages, our hostages, Israeli hostages.
4: لا ايش
5: شفت الصراع؟
4: لا انا شغلي اطفال.
5: لا
4: انا بالاساس اخصص
3: طبعا. هم اللي حققوا مع دكتور الكثير بعد الضرب وكله تعذيب وكله تخقيق، يعني هم ما ثبتوش عليهم شيء.
2: Why are you here؟ لما تقف؟
4: مش عارف، انا مش عارف.
2: لا يودع؟
4: والله ما عارف.
0: يعني ما في عندها أدلة كافية ضده، ما في عندها، ما بتقدر تنسب له لائحة اتهام كاملة متكاملة. المحاكمة فقط صورية، يعني على التليفون بيجي السجان بنادي عليه، بعطي التليفون، بكله القاضي بده يحكي معك، بكله تم تمديد اعتقالك إلى فترة غير محددة أو حتى الانتهاء من الحرب بحجة أو بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. نقطة. خلص. إسرائيل بتحب تربينا، بتحب تمسك هاي اللي نشوفها قدوة وتعملها عبرة للأجيال.
1: الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي يعني ندم على نشرها، وهذه الصورة أظهرت للعالم وأن هناك طبيب في مستشفى كمال عدوان واجه جيش بأكمله. ويعني إن كان الجيش الإسرائيلي جيش أخلاقي، وما كان ليقتل أخي، وما كان يعني يقصف المستشفى بشكل متعمد ويقتحمها ويحرقها، ويعني مستشفى
3: يلا معي دون الشياء يكون مستشفى شغالة. هذا هو اللي غلط فيه، هذا هو اللي كان فيها ثبات في المستشفى. الحاجة الوحيدة اللي بنفعش تموت اللي هي مهنة أو المهنة الطبية بشكل عام، بنفعش تقف. وقفت يعني خلص موت العالم.
1: كنت أنا أنصح وأقول له يابا خلص، يعني إذا في مجال تقدر أنت تأمن حالك، تأمن أهلي، تأمن الكادر عندك، اطلعوا. كان يقول لي يابا المخطط أكبر من هيك، كان المخطط أنهم التهجير، وإذا إحنا أخلينا مستشفى كمال عدوان فكل الشمال راح يطلع. اللي صار فينا في قطاع غزة ما حدا بيقدر يتخيل ولا حدا راح يصدق. أجت الحرب وأخذت كل شيء معه، أخذت الحجر وأخذت الشجر وأخذت أخونا إبراهيم. هذه إبادة بأبشع ما يمكن العقل البشري أن يتخيل حجم الإجرام.

0: Annie, no court ruling will return what was taken.
1: هو ما في إشي بروح ممكن يرجع، يعني اللي بروح خلص ما بتعوض. يعني أنا كإصابة يعني أخذت مني كتير يعني وحرمتني يعني مثلا من أشياء كتير، يعني ممكن إن كتير ناس يعني بيعزوا عليا، فالإشي هذا ما في إشي بقدر يرجعهم ولا يعوض مكانهم. إحنا عايشين على بقايا من الذكريات، على صور إلهم، بتحاول تقوينا وإنه نعيش في هالحياة، نستمر شوية.

0: حسام شو أقول لك إياه؟ يعني عنده غزة هو الوطن اللي مستحيل يغيرها، مستحيل.
1: كان دائما يعني والدي في المستشفى، يعني كانت مهمته الوحيدة اللي هو خدمة المرضى.
0: من أول اليوم 7 أكتوبر رن علينا جيش إسرائيلي وحددوا كمان بالاسم: دكتور حسام أبو صفية معك 10 دقائق أترك البيت وإحنا بدنا نكسفه.
1: وما كانش فيه صراحة أي مكان آمن نحن نروح له. عرض علينا أكثر من فرصة للخروج من قطاع غزة لكن إحنا رفضنا. والدي يعني قالنا هذا الوقت وقت حساس، لازم إحنا نكون بجانب أبناء شعبنا.
0: وقررنا بنعيش في المستشفى مع بعض.
2: موضوع الآن بلش يستقبل البيت.
1: مستشفى كمال عدوان كانت الوحيدة، المستشفى الوحيدة اللي كانت في شمال قطاع غزة.
3: مستشفى قاعدة بتنقذ أرواح، قاعدة بتعالج ناس، وهو الجيش هذا خطر بالنسبة له.
1: كان المخابرات الإسرائيلية تقوم بتهديد الوالد بشكل مباشر بمغادرة المستشفى.
4: مجزرة يعجز اللسان عن وصف ما يحدث، كلهم أطفال ونساء وكبار سن،
1: لأنه عنده مصابين، عنده مرضى، عنده كذا طبي بخوف فيه. إذا سقطت مستشفى كمال عدوان الشمال سقط.
4: الناس مرميين في كل مكان،
5: أطفال
4: في كل مكان.
5: شيء يبدو يعني.
1: فهو كان رافض رفض كبير إنه يطلع مستشفى، فإحنا كنا صامدين لآخر نفس.

0: المشاهد التي كانت تحصل وتمر على مستشفى كمال عدوان مشاهد مرعبة جداً جداً جداً. أشلاء، جثث محروقة ممزقة بالكامل، بلا رأس بلا أطراف. لا يمكن أنك تجد الكلمات صراحة التي تصف هول المناظر التي كنا نعيشها في مستشفى كمال عدوان أو في الشمال بالأحرى. من بداية الحرب عارفين أنه نحن حنمر في هذه الظروف، ممكن إحنا كنا نتمنى الشهادة من أول أيام. كان هناك خطة تهجير واضحة واعتقال عدد كبير جداً من سكان شمال قطاع غزة وإجلائهم ومحاصرتهم وقتلهم وتجويعهم واستسلامهم.
1: بده القطاع يموت، الناس يا إما تموت بسبب عدم وجود مراكز طبية أو رعاية طبية، يا إما بعدد أو بسبب مجاعة. هو هذا اللي بده إياه الجيش.
0: المدارس معرضة للقصف، المساجد يعني تم قصفها، البيوت تم قصفها، الشوارع تم قصفها.
1: الناس، الأهالي، حتى الأطفال كانوا بيجوا بتحاموا في كمال عدوان، فهو متأمنين إنه لا المستشفى مش هيتم قصفها.
0: هو كان والدي، هو كان رئيس لمستشفى الأطفال في مجمع كمال عدوان الطبي.
2: ماتت بنيدينا، ماتت، حولنا الدكتور بسام مصفير.
3: الحمد لله يبلش الوضع، بلش ياخذ مرحلة استقرار إن شاء الله.
4: مستشفى هذه بالنسبة له أنا بقول يمكن مستشفى هو بيتي الأول وبيته تاني.
0: والدي حريص كل الحرص على مستشفى كمال عدوان، وكان يعني يقولنا خلاص احنا خلينا في المستشفى، خلينا نقدم اللي بده يصير على الناس بده يصير علينا. هو بدي اعمل اسقاط المستشفى لانه هي المستشفى هي منفذ الشمال بشكل عام. خلينا نقول
5: شباب طمني،

0: بعد 7 أكتوبر 2024 هو صار كابتن وائل المخابرات الإسرائيلية. هو بتوصل مع دكتور
1: حبيبتي أنت أخذ الصلاة تمام.
0: هما كان يحاولوا يطلعوا دكتور قسام من مستشفى.
2: تم إبلاغنا من قبل الجيش بإخلاء المستشفى في خلال 24 ساعة قادمة.
0: ومن بالاستمرار للقصف حول المستشفى وفي الشمال مرضى والمصابين يزيدوا في المستشفى.
3: نحن نتحدث من وسط هذا القسم ونحن بحاجة ماسة فعلا أن يكون هناك أذان صاغية.
4: وكان دكتور بشكل يومي في عنا كان تصوير له الصبح من الساعة 8 إلى 9.
5: حالة وفاة وهي كمان حالة وفاة نظام منطبق النظام المفاضل يعني هذه حقيقة يعني.
6: وكان يسعى دائما ويناشد كل العالم وكل المنظمات والمؤسسات الدولية والطبية والإنسانية ولحقوق الإنسان.
7: بدل أن نستقبل مساعدات يستقبلنا دبابات، نقوم بقصف مباشر. ماذا يريد منا يا أخي؟ إحنا بنقدم إنسان.

0: والمستشفى يومها تم يعني صراحة حرق أجزاء من المستشفى ومداهمته وتعرض لإطلاق نار.
1: واللي دخلت المستشفى واللي فتشت اللي كل الغرف واللي خربوا كل الأجهزة تخريب اللي كتير
2: فتشونا وطبعا أخلونا برا وكان يوم متعب جدا وسيء جدا جدا جدا.
1: كان فيها كمان يعني لما ابتزازوهم هو وكم دكتور في العيادة خارجية كان فيها تحقيق.
0: تعرض للضرب 3 مرات في منطقة الصدر بواسطة سلاح الجيش، بواسطة اليد أيضا، وكان تعرض لشتم، وكان يعني يتم التحقيق معه على أسباب تافهة جدا. في الصباح الباكر عندما انسحب الجيش من مستشفى كمال عدوان ذهب والدي لتفقد المستشفى والشهداء، فتفاجأ بأن أخي إبراهيم في صفوف الشهداء.
3: يا حبيبي حي صمودك والله العظيم أنك أنت المناضل مكافح، اشهد الله أنك مكافح مناضل ضليتك لآخر لحظة.
4: كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك
3: كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل
5: أولادك يا حبيبي يا
3: الله يرحم يا أبويا الله يرحم من أبوس من الآن. حبيبي يا
1: الله حبيبي يا طبعا لما شوفت جوزي هو يبكي والحوالي كل الناس وفيه الشهيد أنا فهمت شو ابن استشهد. يوم استشهاده هذا كان أصعب اليوم في حياتنا، يعني الحرب الكله هذا إشي، ولكن يوم استشهاده
6: حرقوا قلوبنا على المستشفى، حرقوها بالكامل، قتلوا ابني عشان احنا بنقدم رسالة إنسانية.
1: هو كان شاب صغير عمره 20 سنة، حياته كلها لسه كلها لقدام، كان ناوي يتعلم دكتور، كان بده يصير دكتور زي أبوه.
3: الله أكبر.
0: وأثناء الدفن تم استدعاء والدي لقسم العناية وذهب، يعني ترك أخي إبراهيم في مراسم العزاء، ما أخذش حق يعني العزاء تبع أخي إبراهيم يعني لسه، فطبعا ذهب بدموعه لغرفة العمليات. زاد من إصراره كونه أنه كان والدي يتعامل مع كل المصابين أنه هدول أبنائه.
3: نحن نموت فعلا، نقاد فعلا، من تبقى يموت، وبالتالي على العالم فور الاتحاد تجاه كمال عدوان.
7: كان دكتور حسام يوميا يتلقى اتصالات من الضباط يتصلوا فيه انه غادر المستشفى.
8: وقبل قليل تم استهداف يعني مدخل الاستقبال والطوارئ في مستشفى كمال عدوان، واصيب 3 من العاملين في مستشفى كمال عدوان، احدهم كانت اصابته خطيره.
1: كانوا يحاولوا يخوفوا دكتور.
8: تم استهداف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق انذار، ولكن لا نعلم ما هو القادم.
0: في ذلك الوقت عندما كان في غرفة الأطباء ذهب يعني لترتيب إجراء العملية الجراحية، تم استهداف والدي بواسطة قنبلة من طائرة الكواد كابتر بشكل مباشر.
1: إجا ابن صغير وهو يبكي وبيقول لي بابا مصاب بابا مصاب، أنا ما صدقتوش يعني ما صدقتوش.
3: يلا معي.
0: عدد الشظايا كان يتجاوز 6 شظايا في القدم اليسار، ما سبب له بنزيف داخلي في الفخذ اليسار. ما كنت يعني متوقع انه يعني يتعامل مع الوالد بهذا المنطق وان يتم استهداف والدي بشكل مباشر كونه انه طبيب.
6: لكن والله هذا شيء لن يوقفنا عن اكمال مسألتنا الإنسانية، وسنبقى نقدم هذه الخدمة مهما كلفنا.
3: ايش اخذ الزبدة؟
0: هو والدي ليس يعني مقاوم أو يعني قائد أو مسؤول. دولة إسرائيل نفسها تعرف الحقيقة وتعرف أن طبيب يعني والدي هو مجرد طبيب وليس إنسان مجرم أو مذنب حتى يعني يستحق ما حصل له.

0: لا نعلم لماذا نقصف ولا نعلم لماذا نستهدف بهذا الشكل، رغم أن احنا كنا بالناشد العالم بالحماية الدولية. نحن منتظرين، لا نعلم ما هو القادم وما هو مطلوب منا، لكن سنبقى نقدم هذه الخدمة وسنبقى في مستشفى.
1: كنا نسمع صوت آليات، كنا نسمع صوت الروبوتات وهي تنفجر، كذا المستشفى تروج فينا زي هيك، وأنا قاعد مكاني أروج مكاني ما أتحرك بدقيقة كاملة. كان الانفجار يدينا صدمة.
0: طبعاً هذا هو الحال كما ترى الآن، قصف من كواد كابتل شكله قريب جداً على بوابة المستشفى.
2: إحنا كنا جاهدين حالنا راح يصير معنا إشي.
0: بهذه القنابل.
2: ولما يرن عليه الكابتن يعني احنا بنسمع احنا بدنا انتوا كلكو قالوا لنا الليله هذا بس ما تخافوش ما تقلقوش بده يصير القصف كتير.
3: هاي هاي هاي هاي رمت رمت رمت.
1: جيش بعدد رهيب كان داخل عنا حوالين المستشفى وضرب وطخ وضرب وطخ وقنابل وكوارث.
4: بلشت إنه الآليات حوطت المستشفى بشكل دائري،
1: دبابات والآليات بشكل كم كبير. كنا نضحك إحنا والشباب نقول نقلوا إسرائيل عندنا.
5: كل الموجودين داخل المستشفى، الجيش حواليكم، أنتم مفخرين.
4: دبابة كبيرة دخلت قعدت على باب الاستقبال وصارت تطخ تطخ قدام وتطخ وتلف.
1: وهذا آخر يوم في حياتي.
2: لما إجا الجيش اللي بالدبابة وكوات الكابتر نادوا عليهم.
6: دكتور ارفع البلاستر ارفع البلاستر
2: دكتور. هو رايح عليهم وهو عارف حاله هو مش عمل إشي غلط وهو رايح بالمريول الأبيض.
7: تعال يا دكتور تعال ما اخلف ترينك او صبوع صرافو كيفك كله تمام تفضل.
1: الجيش امر دكتور حسام انه يطلع كل الناس.
5: عمل مخطط بالتعليمات تركزوا بالصحه الرئيسيه كل الموجودين داخل المستشفى الجيش حواليكم.
1: دكتور حسام طلعهم بامر من مين؟ من الجيش بتهديد.
4: احنا الكادر الطبي مش معروف ايش مصيرنا، النار مولعه بالمستشفى.

0: مثلا الجيش بلغ الدكتور حسام انه انت وكادرك ومرضك حيتم اخلاءكم لمستشفى الاندونيسي. والاندونيسي لا في كهرباء ولا في ميه ولا في اماء ولا فيها دواء.
1: ما حدش بيعرف ايش بصير عنا، الجيش محوطنا من كل مكان. دكتور حسام تحت تهديد مباشر بالاعتقال، ويمكن يتم اعتقاله باي وقت.
2: طلعونا احنا لطاقم طب اللي كلنا البنات، سالنا طب قلنا طب الشبابنا، هما قالوا انتوا روحوا واللي هما راح يلحقوكوا.
3: فيش حدا من ناحيتك؟ فيش حدا جوا؟
4: ولا واحد
3: لفيت كل المستشفى؟ بسيطة
0: والله. هو من اول الاقتحام احنا كنا شاكين انه دكتور حسام حيعتقلوه لانه هددوه.
5: فالجيش خلص خلصوا واخذوا بدهم اياه، الدكتور قال لهم يعطيكم العافيه ومشى. فدكتور حسام وهو ماشي قال حسام جن زاك، يا حسام تعال تل ابيب بدها اياك. عصب لانه حطوا عليه عصبه على عينه كلبشوا ايديه ومشى، وما زقوا على الارض وقعوا صاروا خبط. كنا زي هيك، هم بتعامل معنا عمل ارهابي انه احنا مسيطرين على الكل، كلبشونا اهانة ضرب طملوا روسنا امشوا هيك شلحونا وعينا، ضلنا في الملابس الداخلية. شوف الدكتور حسام عملنا حالة مش شايفه عشان ما ينزلش من نفسيته شوي، او خلص انه انا مش حابب اني اشوفه هو هيك. صرنا نمشي ورا الدكتور حسام لما وصلنا مدرسة فخورة، صاروا قاعد صاروا يصوروا فينا، انت تعال هان انت هيك روسنا من هان على الارض، ركبنا على الارض وكلب شدينا لورا. تمينا من الساعه 11 للساعه 4 الفجر وعاد رجع. كان هذاك الجو برد وسقعه وشتاء، جسمنا صار ازرق. انا ما كنت متوقع انه دكتور حسام او زملاء او انا في يوم من الايام انه نعتقل او يصير فينا يعني البهدله هذا اللي صارت في السجن. سألت علي على حالي وعلى دكتور حسام وعلى زملائي اللي انا لسنتين معاهم بالدم وبالروح بالجوع بالكتل مع بعض، وانه في يوم ولا في لحظه انه ما الاقيهم او الجيش انه اخذهم.
2: لما حكوا لي الدكتور حسام اخذه فهمت كذبوا علينا. ما كنتش افكر يعني هو بيدخل السجن.

0: دكتور حسام لما بيجي بيجيبوا لنا اياه على الزياره بيكون حاله استنفار بالسجن، يعني بيكون في عده سجانين حواليه غالبا بيكونوا ملثمين، كيف اللي بجر خروف يوم عيد الاضحى على الذبح ممنوع يرفع راسه، بيكون مغمى، لحظه اذلال لاي انسان، حتى بالكلبشات بيكونوا شادينهن على الاخر، يعني حتى الزياره هو بكون مثلا رافع السماعه تبعت التليفون بيني وبينه بيكون في زجاج، زيارة نفسها مسجلة صوت وصورة. بدي أطمنه عن عيلته، عن زوجته، عن أبنائه، عن وضعه القانوني. بخصوص والدته يعني بس إنه عزيته.
1: هو اللي حسام كان أفضل ابن إلها. حولنا يعني اتخبي عنها هو اللي في السجن. لما إرفض هو في السجن هي زعلت، زعلت كثير. هيك صارت عندها السكتة القلبية يعني وتوفت. توفت.
0: يعني لليوم أكثر سؤال بسأله هو وضع المشافي وعلى وضع الكوادر.
1: لما روحنا على كمال أدوان لقينا مستشفى يعني مخروقة كلها مدمرة.

0: دكتور حسام تعرض اعتداءات وضرب.
1: طبعا عالم المضاعفات صعبة وجدا. طبعا الآن يعاني أيضا من جفاف حاد ومن سوء تغذية.
0: أبدعوا في طرق التعذيب، يعني لدرجة إنه بتكوني مقتنعة إنه الموت أرحم.
2: Sufyan, how are you? Fine. You are doctor of Kamal Adwan, right?
3: Yes. جسمه يعني يوصل ل 95 كيلوغرام. المحامية بتحكي لنا صار وزنه 60 كيلو. ايش عملوا فيه عشان يوصل لهالدرجة؟
0: في سياسة متعمدة داخل السجون، بدهن يجوعوا هدول الناس، بدهن يخلوهن عبرة. وبعرف قديش إدارة السجون بتتعامل مع يعني مع المعتقلين انهم عن جد بني آدمين.
2: You have seen the hostages, our hostages, Israeli hostages.
4: لا ايش ال
2: شفت الصراع؟
4: لا لا لا انا شغلي اطفال.
2: لا
4: لا انا بالاساس اخصص
3: طبعا. هم اللي حققوا مع دكتور الكثير بعد الضرب وكله تعذيب وكله تخقيق، يعني هم ما ثبتوش عليهم شيء.
2: Why are you here؟ لا ما تقوى.
4: مش عارف، انا مش عارف.
2: لا يا ده
4: والله ما عارف.
0: يعني ما في عندها أدلة كافية ضده، ما في عندها، ما بتقدر تنسب له لائحة اتهام كاملة متكاملة. المحاكمة فقط صورية، يعني على التليفون بيجي السجان بنادي عليه، بعطي التليفون، بكله القاضي بده يحكي معك، بكله تم تمديد اعتقالك إلى فترة غير محددة أو حتى الانتهاء من الحرب بحجة أو بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. نقطة. خلص. إسرائيل بتحب تربينا، بتحب تمسك هاي اللي نشوفها قدوة وتعملها عبرة للأجيال.
1: الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي يعني ندم على نشرها، وهذه الصورة أظهرت للعالم وأن هناك طبيب في مستشفى كمال عدوان واجه جيش بأكمله. ويعني إن كان الجيش الإسرائيلي جيش أخلاقي وما كان ليقتل أخي وما كان يعني يقصف المستشفى بشكل متعمد ويقتحمها ويحرقها، ويعني مستشفى
3: دون الشياء يكون مستشفى شغالة. هذا هو الغلط فيه، هذا هو اللي كان فيها ثبات في المستشفى. الحاجة الوحيدة اللي بنفعش تموت اللي هي مهنة أو المهنة الطبية بشكل عام، بنفعش تقف. وقفت يعني خلص موت العالم.
1: كنت أنا أنصح وأقول له يابا خلص، يعني إذا في مجال تقدر أنت تأمن حالك، تأمن أهلي، تأمن الكادر عندك، اطلعوا. كان يقول لي يابا المخطط أكبر من هيك، كان المخطط أنهم التهجير، وإذا إحنا أخلينا مستشفى كمال عدوان فكل الشمال راح يطلع. اللي صار فينا في قطاع غزة ما حدا بيقدر يتخيل ولا حدا راح يصدق. أجت الحرب وأخذت كل شيء معه، أخذت الحجر وأخذت الشجر وأخذت أخونا إبراهيم. هذه إبادة بأبشع ما يمكن العقل البشري أن يتخيل حجم الإجرام.

0: In every story, truth is priority. Beyond the headlines, providing context, insight, and meaning. Seeking balance in every narrative we cover. Al Jazeera, from the front lines to the newsroom, to you.
1: Today, Syria's new president is driving positive change in his fractured country. In an exclusive interview with Al Jazeera, Ahmed al-Sharaa talks about his vision for the future.
2: استثمارات حصلت في مشاريع الطاقة على سبيل المثال. هناك استثمارات في الجانب العقاري والجانب السياحي أيضا في مشاريع عقارية. والله السوريين لا تخاف عليهم راح يعمروها يعني. ما شاء الله قدراتهم كبيرة يعني السوريين.
1: Ahmed al-Sharaa, a new vision for Syria on Al Jazeera.

0: In the heart of Gaza, where bombs break the silence. Homes lie in ruin, as do the lives of so many. And where screams fill the streets. Anas al-Sharif became the voice of his people. Brave, determined, unwavering.
1: نحن وجميع الزملاء الصحفيين من حولي سنستمر في التغطية رغم الاستهداف ورغم القصف ورغم عدم توفر أي حماية دولية أو محلية.
0: Despite constant threats, it was a voice that defied all efforts to be silenced.
2: الجيش الإسرائيلي من أول شهر في هذه الحرب وجه لي تهديدات مباشرة. رسائلهم تقول يا أنس الشريف سنقتلك وإلا توقف عن التغطية.
0: It was a voice that spoke for the starving children, grieving families. And the people forgotten. Anas felt he was carrying the weight of telling the world of Palestinian suffering on his shoulders. He was risking his life to tell the stories of his people.
2: أصبحت صوت للناس ووصل الجرائم اللي بيفعلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال بحق النساء بحق أبناء شعبه.
0: A journalist feared by those he exposed. And admired by those whose stories he told.
3: أنس تعال تحت الشاشة كيف خلى الكل يحبه صغير وكبير الكل بتعلق فيه.
0: And a man whose legacy will endure well beyond his death.